اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا